يخلون طوف وتتعنغ بديش نفسي خيم هطو أزني خيم والخو إلي شمعو طحي نفسي خيم وإخرت الأخيم بريت علام حسد دافيد هني إيمانيم هين عيد لأمي من تتيف نغيد ومتسفي لأميم هن قوي لو تدع تقرأ وقوي لو يدعو خيلي خيروتو لما على دوناي لو إيخا ولقدو

ومن النون أبهان بعتيق يومين يتيم إلى إنجليا وخدين مابقين حيا بعن مرحمة لدينا تانا مسترا دئمان أفقين قردينين نموسين خلفين